يحيى عمر وعلي عرب وراشد، يحيى مصطفى 62 وامين المغبون عرب وهرن، يحيى امال عرب ستيديا ويحيى ابو عبد الله، يحيى اسحاق والشريف، يحيى الصديق عرب منقوصي وناس البليدة، يحيى كاساندرا والمحلة الجديدة وعرب الطانيت، يحيى الشيخة خديجة وحبيبها التوفيق وعرب ولاد موسى، يحيى نادي أختي في الغيبية والقصيدة ما عندك ما تساوم فيها مهدية الكاساندرا.